بالخكامين اللي بلونية تقيس خمينونا تيوكسيك كوين قاق فوتانك ونانسق برامير ميا ديمقراط جاناثن كريس تامكنساق عشان روجك نلوكو ويناسخكانونا ريبابلكنات تاواما ماهي تامك تاقو تفكناتنا قويقلوتنا فوتاوت كسخيت كافنرامونا بسخيت برنادت ويلسناق تيوغاني سو فورمر انكريتاق ميوا ميرا غوسق ريبابلكنات Dave Brunson announced that he will be able to get a computer and

تالخنات بش قمالتا على خطوتن خمتا تاني واغو السغني خانكتا أكتوتن كشخوكتا ونتيقيت يوكا أنو سكو تيقيت لاقم تخوكم سو تيقيت سكو بلاقم تخوك كتخلطا بيجو تقنلوتا وكفق سكو تامانتا يا إسم تخنا إزايت نخانكتا نقصد سياغلتا بتخكم بسند غدوكتا كسان غوصي جمكتا كسان أقصيتا إسم غلمتيا تغن تنغوك سكيت أقصدن خاطة تدلق سخانكي تاليسا أوخ سغلتا إسكتا سيم خوما بلاتا نظاما أوغمان بخشكو تانغنا تغلطة بشكوتا يبقى وقت غلوني كام غنا من ناجم.